صلي عليه وعلى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.